0: سلامي على جهيك دادا مولي أمو بابامي أمو ساديمانو أبرو يعقوب ديمان أو مصيبة أو لا أما تجوا أو يا سيكي وصوصو أبا باتي ماتا إيجيو
1: Baroud, pour un voyage à travers le temps. Fraternité FM.
2: Fraternité.
1: Écoutez vos plus beaux souvenirs.